0: Radio 89.3 FM. Magic.
1: كان ساهم كثير لإسبانيول. ضاعت الكرة من جانب إسبانيول. تمريرة خابئة صدمت في الدفاع. رونالدو كريستيانو على اليمين. رونالدو مر. رونالدو عدى بمهارة.